0: Do you hear me, Father Philemon?
1: Yes, I can hear you.
0: Are you okay? And please, could you introduce yourself to our listeners?
1: Yeah, my name is Father Philemon Asu.
0: Yes, we were just checking on you. It's been a while, few years, and I think if our listeners could remember, maybe 3 years ago when we had interview with you. And now, what can you say to our listeners and the importance of checking on each other?
1: Thank you, Matoi, for inviting me at this time. I think it's very important for us to keep talking about among ourselves and thinking about what we're doing and all these things, especially for the next generation. And I think stick to that ideas.
0: And what will be your message to someone? You can say it in Arabic, because we need people who are listening to Arabic also to know that we're talking in Arabic. Risala bitaak bikun shunu le jamal bishufu marad da haja sahil inta tazur zol wal tadrablo wa ta'amlo tiyag amkin bishufu da dayal al-wakit.
1: طيب ممكن نقلبه العربي صحيح حقيقة يا أستاذ متوج أنت قاعد تعمل شغل كبير يعني في ناس لسه ما عارفين الشغل اللي تعملته من السنوات ده كله والجهود اللي قاعد تبذله عشان المجتمع بتاعتنا يوعى والمجتمع بتاعتنا يعني تماسك حقيقة أنا فخور بيك كثير في المجال ده والرسالة اللي ممكن واحد يرسله للإخوة والمجتمع رسالة بتاعت التوعية والرسالة بتاعت التربية والرسالة بتاعت التعليم وده يمكن يعني في قمة الأهمية إنه نحنا نتفقد أحوال بعض ونتعلمه في المجتمع ده مجتمع ممكن كانت جديدة علينا لكن في السنوات الأخيرة ده ممكن ما هنقول مجتمع ده تاني جديد لأنه فهمنا أشياء كتير ومخاطر المجتمع إنه ممكن نحن كيف نصدع المخاطر ده في مجتمعنا فده الرسالة ممكن كل أب وأم وشباب القائمين والناس الواعين والجامعين يصبوا في المحل ده عشان نحن نقدر نصدع للتحديات اللي بتواجه مجتمعنا فالتحديات بقت معروفة لو حبيت ممكن أذكر منها حقيقة طبعا في السنوات اللي مضى ده كله كنا يعني بنشوف ميديا فوكس وناس كتير خاصة الشباب أي حاجة حاصل يقولوا دير السودانيين أي حاجة حاصل ما كويس دير الجالية السودانية فالحتة دي يعني محتاجة يعني لتصدي وتوعية ولقاءات مؤتمرات عشان الناس توعى الشباب الجايين دير يطلعوا من الإطارات دي لأن عملية خطيرة شديد اللي بيعيش فيها شبابنا دير يعني وبعدين استخدام الأشياء ما كويس في الحياة يمكن ضرت شبابنا كثير فده الرسالة ممكن حبيتنا أذكره وأقوله لمجتمع بتاعتنا
0: شكرا شديد قسيس فرصة سعيدة أن نسمع صوتك بعد زمن طويل فاجعناك بالمكالمة سلم الأولاد كلهم وإن شاء الله الدورة جاية تجينا يعني ربنا يباركك
1: آمين شكرا لك أستاذ متوج في أي وقت وإن شاء الله لو في فرصة أنا ما عندي مشكلة ممكن أنا نتونس في قضايا زي دي والناس يعني تتماسك مع بعض وتساعد مع بعض في الحياة شكرا
0: شكرا باي باي
1: شكرا
0: Bye-bye. Those languages, and I don't have to say much, but that the importance of checking on each other. You have heard it in two languages, and I have nothing to say. And it's your turn now. Go and check on someone and see how they're doing. And it's important for us to do that. Now, let's listen to Pachong Mading, and when we come back, we'll take it from

احنا حسه خاشين للشهر السادس ما صرفنا مواهب. من اخر مهية صرفنا مهية شهر واحد، شهر اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، دخلنا لستة، خمسة شهر صح؟

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture.
0: Every voice.
3: Every day.
0: 3ZZZ.
4: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. أبدأ وإياكم أولى هذه المحطات الإخبارية تحت عنوان العديد من الدول الصغيرة تود أن تنقل سفاراتها إلى القدس، والدافع هو أنها ترى اليهود هم شعب الله المختار. هذا الإيمان الديني يدفع دول صغيرة في المحيط الهادي لنقل سفاراتها إلى القدس. في تفاصيل، تتجه مزيد من الدول الصغيرة في المحيط الهادي إلى نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، مستندة بحسب خبراء ودبلوماسيين سابقين إلى تعاليم العهد القديم من الكتاب المقدس. وضمت إسرائيل القدس الشرقية وتعتبر المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمتها الموحدة، الأمر الذي لا تقبله سوى قلة من الدول تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. وللوهلة الأولى تبدو القواسم المشتركة سواء الثقافية أو الرياضية أو اللغوية بين إسرائيل والدول النائية والصغيرة في جنوب المحيط الهادي معدودة، مما يجعل فكرة الشراكة بينهما مستبعدة. ومع ذلك برزت هذه الدول باعتبارها الأكثر تمسكا بدعم إسرائيل على الساحة الدولية. وفي وقت سابق من هذا الشهر افتتحت دولة نارو، الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، سفارتها في القدس لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول. اتخذت هذه الخطوة الرمزية دعما للسيادة المعلنة من إسرائيل على المدينة المتنازع عليها. وتعد بابا غينيا الجديدة وفيجي من بين 7 دول أعضاء في الأمم المتحدة نقلت سفاراتها إلى القدس، فيما أعلنت ساموا أنها ستحذو حذوهم في وقت لاحق من هذا العام. وترى الدبلوماسية الفيجية سالوتي تغيفا كابتاني أن ما يحرك هذه الدول ليس الحسابات الدبلوماسية بقدر ما هي القناعات الدينية. وأضافت أن نحو 90% من سكان جزر المحيط الهادي الأصليين ينظرون إلى الشعب اليهودي باعتباره شعب الله المختار الواجب دعمه. لا تزال جملة من المعتقدات التي تستند إلى نصوص وردت في العهد القديم حاضرة في أجزاء واسعة من المحيط الهادي، أبرزها تلك التي تنص على أن إسرائيل هي أرض الميعاد. وفي بعض أجزاء بابا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفيجي أفراد يعرفون أنفسهم على أنهم يتحدرون من أحد أصوات إسرائيل المفقودة. وفي غرب بابا غينيا الجديدة ينشد أفراد ينتمون إلى قبيلة غوغودال أغاني باللغة العبرية ويرفعون العلم الإسرائيلي خلال احتفالاتهم بحسب ما يؤكد علماء الأنثرولوجية. لا تتبنى العديد من الدول في جنوب المحيط الهادئ مبدأ فصل الدين عن الدولة، حتى أن العديد من قادة هذه الدول جاءوا من خلفيات دينية. والعام الماضي ارتدى رئيس وزراء ساموا لوالي ليوتا شيميت المنديل اليهودي المخصص للصلاة خلال إدائه اليمين الدستوري. وآنذاك نقلت وسائل إعلام محلية عنه القول أنه أقف إلى جانب إسرائيل أرض الله، ساموا ستستمر في دعم أرض الله المقدسة. على أن ما تقدم لا يعني أن دعم إسرائيل يحظى بإجماع في تلك المنطقة. وفي وقت سابق من هذا العام خرج عدد كبير من المواطنين الذين يحملون الأعلام الفلسطينية إلى الشارع في فيجي اعتراضا على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى البلاد. وأبقت معظم الدول سفارتها في تل أبيب على أساس أن وضع القدس سيحسم في إطار تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثر هذا الإجماع عام 2018 خلال ولايته الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث البرلمان الإسرائيلي ومقر رئيس الوزراء ومعظم المؤسسات الحكومية الرئيسية الأخرى. ومنذ خطوة ترامب لم تحذو حذوه سوى حفنة من الدول الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة، هي فيجي، غواتيمالا، هنداروس
وبابو غينيا الجديدة وباراغواي. وقال خبير الشؤون الدولية شانون برينكات تعتبر خطوة هذه الدول بمثابة مكسب رمزي كبير لإسرائيل، فنقل السفارات إلى القدس يكرس موقف إسرائيل بأن هذه المدينة هي عاصمتها الموحدة، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما هو المقابل الذي ستحصل عليه هذه الدول. وفي حين أظهرت بيانات معهد لوي أن إسرائيل قدمت نحو 2 مليون دولار أمريكي من المساعدات والمشاريع التنموية في المحيط الهادي منذ عام 2015، فقد أنفق المانحون الكبار مثل أستراليا والصين مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال. من جهتها قالت مايا كورو الباحثة في أمن المحيط الهادي في جامعة أدلايد الأسترالية أنه لا يمكن تفسير العلاقة بين طرفين بناء على المعايير الدبلوماسية التقليدية. وأضافت شعب إسرائيل بالنسبة إليهم هو شعب الله المختار، وفي رأيهم أن هناك وعدا قطعه الله على بني إسرائيل متابعة. لا نتحدث هنا عن تبادلات قائمة على المنفعة بل على روابط ذات بعد ديني. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة المثيرة للجدل أتوقف وإياكم عند محطة فنية كي نستمع سوا.

حياكم مستمعينا الكرام إلى هذا الخبر الملفت للنظر والذي ظهر في الصحافة الأمريكية والعالمية.

حيث صرح مسؤول في البحرية الأمريكية بأن إيران دمرت بشكل هائل قاعدة الأسطول الخامس في البحرين. في تفاصيل، أقر القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هوان كاو بحجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت البحرية الأمريكية الرئيسية في البحرين جراء الهجمات الإيرانية، قائلا أن القوات الإيرانية دمرت قاعدة البحرين بشكل هائل، وهذا الكلام لمسؤول في الحكومة الأمريكية. وجاءت تصريحات كاو في مقابلة مع صحيفة The Epoch Times في إشارة إلى نشاط الدعم البحري الأمريكي في البحرين الذي يضم مقر القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي، ويعد مركزا لوجستيا رئيسيا للعمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال كاو أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا كبيرة بالمنشآت وأن أثارها امتدت إلى العمليات البحرية الأمريكية بما في ذلك عمليات حاملة طائرات USS أبراهام لينكولن التي بقيت في المنطقة لفترة طويلة دون أن تتمكن من العودة إلى القاعدة. وأوضح كاو أن البحرية الأمريكية تدرس حاليا مستقبل المنشآت بما في ذلك إمكانية إصلاحها وإعادة استخدامها، وقال لدي قوة مهام تنظر في هذا الأمر. وتعرضت قاعدة نشاط الدعم البحري الأمريكي في البحرين لهجمات إيرانية بالصواريخ وطائرات منذ 28 فبراير شباط الماضي بعد الضربات التي شنتها كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على إيران. وكانت البحرية الأمريكية قد اضطرت بعد تضرر القاعدة إلى الاعتماد على مركز لوجستي في جزيرة ديوغو غاراسيا في المحيط الهندي على مسافة تزيد على 2000 ميل من مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تعقيدات كبيرة في عمليات الإمدادات. وفي أواخر أغسطس آب قال رئيس العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال داريل كاودل أن البحرية لن تعود إلى قاعدة البحرين في أي وقت قريب، وذلك ردا على سؤال من أحد أفراد الخدمة النازحين حول موعد تمكنهم من استعادة متعلقاتهم الشخصية من القاعدة. وقال كاودل في اجتماع مع أفراد البحرية في 31 آب: لن نعود إلى هناك في أي وقت قريب، مضيفا: أريد أن أكون صريحا تماما بشأن ذلك. وتشير تقديرات نقلتها تقارير سابقة إلى أن الأضرار التي لحقت بمقر الأسطول الخامس والثكنات والمخازن وأبراج الاتصالات في القاعدة قد تتطلب تكاليف إعادة بناء تقترب من 400 مليون دولار أمريكي. بعد هذه المقالة أيضا نتوقف عند المحطات الفنية سوياً.

0: التفجيرات الأخيرة التي عصفت بلبنان، قدم مارسيل خليفة حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك التي أقيمت في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية، متحدياً إياها بأغاني تحاكي الثورة والحب والسلام. وعلى وقع موسيقاه حمل جمهوره إلى فسحة أمل.
1: طبعاً مش هاي المرة الأولى اللي عم نقدم حفلتنا في ظروف صعبة. كان عندي بكرة مفروض أقدم بعلبك، ولكن المتفجرة اللي صارت بالضاحية منعتنا أنه نطلع لفوق لأنه بسبب الظروف، وبعدين إجت المتفجرة مبارح بشمال، وكان التحية لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا، يعني الأبرياء. يعني لازم كلنا نقول لا للحرب، لأنه نحن أكثر ناس عانينا من الحروب. يعني لازم ندفع بالحياة أن تتجه للحلم تبعولها، للجمال. في كتير اشياء حلوه بالحياه، وانه كل واحد ياخذ حقه بهالحياه.
0: سوريا ومعها اوجاع الوطن العربي

لم تغيب عن مسرح خليفة، فهو خص في أمسيته معتقلي السجون السورية موجها تحية طربية إلى المعتقل السوري السابق الفنان يوسف عبدلكي.

0: الطريق إلى مكان المهرجان في بيروت تكاد تكون خالية كمعظم الطرقات ليلاً بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن ساحة المهرجان غصت بجمهور خليفة.
1: ما فينا نستسلم للي عم بيصير، وإلا إذا استسلمنا نحن نعطيهم اللي بالدنيا، يعني اللي عم يجربوا يعملوا إرهاب على هذا البلد، فبالتالي نحن نحب الحياة كتير جايين نكفي.
2: برغم كل الأوضاع اللي عم تصير هلأ بلبنان، نحن رح نجي ونقول أن نحن منا خايفين من شيء.
3: برغم كل هالأوضاع بنبرهن أنه الشعب اللبناني بده الحياة.
0: نجوم لبنان والعالم لم يتخلوا عن لبنان في أزمته، واستمروا في إحياء حفلاتهم رغم كل المخاطر التي لم تمنع اللبنانيين حتى الآن من التعبير عن حبهم للحياة. جيلان فطيري، العربية، بيروت.
4: يقول بأن المملكة أثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. السعودية مسيرات من العراق استهدفت خط على الشرق غربي البلاد. استخدمت خط أنابيب شرق غرب وخلفت إصابات بشرية، مؤكدة احتفاظها بحقها في القيادة التي تحمي أمنها، في حين أعربت الحكومة العراقية عن إدانتها بهذه الهجمات. تقدم الحكومة بشكل مفاجئ باتجاه باب المنطقة المسيطرة عليه وعلى مدينة المخا وشبيهتين البحر الأحمر، في حين توعد الحكومة باستهداف أي تحرك ضمن نطاق حددته كمنطقة قطر. ومن الأخبار أيضا إيران والقائد البسيجي يحذر من الخلاف الداخلي والإسرائيلي تلة الطاهرة ناجية من جحيم 11 سبتمبر 2011، كيف صمد الكسبة كذبة لستة سنوات. عمل من حضر أكبر مطربة لها كييف غير 11 سنة عمل CIA شركاء ندار منهم.

ثم قال لها هاي ودنا قالتها تقارير دولية أنها كانت المواطن في شركة ديل التي نقي حتى أن رجل يحتضر سلمها خاتم زواجه وأن شخصا آخر متطوعا كان في هذه التفاصيل المحبوكة تحول الحي إلى مطار جمال 11 سبتمبر.

0: يا واهب الخلد للزماني يا ساقي الحب والأغاني هتسقني واسقني ودعني أهيب
1: الطيب
0: في الجنان هتسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان

0: الصحة السورية في هذه الباقة من الأخبار الموجزة. دعوات لإلغاء حفل أصالة النصري في دمشق تثير جدلا واسعا. الحوثيون يستكملون السيطرة على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون. الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف أطراف بيت جن بريف دمشق. توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة وقصف مدفعي في ريف دمشق. تعرض قصر نيكولوا كينغ بكاليفورنيا لأضرار بالغة بسبب انهيار أرضي مفاجئ. فستان الانتقام للأميرة ديانا يعرض في مزاد بنيويورك. مباحثات سورية أمريكية حول تعزيز الشراكة المالية وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. الدفاع المدني تسجيل حالتي وفاة و17 إصابة بحرائق وحوادث سير في سوريا. الأردن وقطر واليمن يدينون دخول نتنياهو إلى الأراضي السورية. ومجلس محافظة الوكالة الدولية لطاقة الذرية ينهي ملف عدم الامتثال على عن سوريا. سوريا ترحب برفع العقوبات العربية عنها، خطوة لدعم جهود تعافي وإعادة الأعمار. من جبل الشيخ، وزير دفاع إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة. والخارجية السورية ترد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة. طرد راكب إسرائيلي من طائرة بعد مطالبته بإنزال مسافرين عرب. ولكن فيها تفاصيل. طرد راكب إسرائيلي من طائرة بعد مطالبته بإنزال مسافرين عرب. تم طرد راكب إسرائيلي من على طائرة تابعة لشركة أراكي الإسرائيلية بعد مطالبته الأمن بإنزال مسافرين عرب. ووثق مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي حدوث مشتدة على متن رحلة جوية تابعة لخطوط أركيه، حيث طالب الراكب عناصر الأمن وقوات الشرطة بإنزال الركاب والعائلات العربية من الطائرة. وقد تدخل أمن الطائرة وقام بإنزال الراكب الإسرائيلي نفسه من الطائرة بينما واصل المسافرون العرب رحلتهم. نتوقف بعد هذه الباقة من الأخبار عند محطة فنية سوية.
1: ولدت في وطن زعموا أنه عربي، يعني وأنا أحدثك الآن تجد أنه من الطبيعي أن أستعمل اللغة العربية، لأنك أنت عربي وهو عربي وهي عربية وأنا، هذا لا يهم. المهم أني لدي مجموعة من التساؤلات للعرب، للذي على الثورات ركب، للذي ساعد الغريب حين نهب، للذي لم يقل شيئا حين الغريب لأرضنا وعرضنا اغتصب، للذي سئم من القضايا العالقة فهرب، للذي اغترب، للذي طبل ومجد وللملوك والسلاطين تهجد، للذي سمع فردد وغيب عقله وما تردد، للذي تعلم الخنوع والخضوع ونسي أن لغير الله لا ركوع، للذي يكنز أموالا وأمة تجوع فخانها بلا رجوع، للذي يحرم الفنون والغناء ويحل في أذهاننا استعباد النساء، يحل في أذهاننا اغتصاب النساء ويزعم أن الظلم ابتلاء وحقوق الإنسان كفر ورياء، للذي رضي بأمة من فكت عن انحدار، للذي رضي بأمة تدجن الأفكار فتزعم أن الفلاسفة كفار، للذي حصر وجداننا بجملة من الأقفال، للذي كبل عقولنا بوابل من الأغلال وحصر حياتنا في الحرام والحلال وعلمنا الوقوف على الأطلال. وحتى لذلك المواطن البسيط الذي لم يقرأ لا معجما ولا وسيط ولم يكن له صدى وسيط، أين ذهب علم ابن سينا؟ أما كان ابن الجزار فينا؟ أما كان عندنا الجاحظ والمعري؟ يا أمة إن حدرت ولم تقري، أين علماؤنا؟ أين أعلامنا؟ يا أمة أجهضت أحلامنا، حتى متى سنتفاخر بأمجاد أجدادنا؟ ماذا سنقول إذا سألنا أولادنا، إذا سألنا أحفادنا ما كانت هي أمجادنا؟ أو لماذا هي وضيعة أوطاننا؟ أو لماذا تراجعت الحضارة في زماننا؟ أو كيف نسينا صبرا وشتيلا ورضينا أن ينكلوا بنا تنكيلا؟ وكيف نسيناها فلسطين، ونشاهد المجازر من خلف التلفاز هادئين، وهم يحرقون أطفالنا، يغتصبون نساءنا، يقتلون رجالنا. أحينها؟ أحينها سنمأمئ ثم نعلق الفشل على الظروف، أم سنقول تقهقرنا لأن الحروب ما عادت بالسيوف؟ أم سنعود مثلكم إلى الأمجاد والأجداد؟ يا نعجة تتباهى بلية الخروف، معذرة، معذرة يا أمتي إذا كنت صليط اللسان، معذرة إذا تطاولت على مجتمع الخرفان، ولكن هذه هي حقيقة أمة قد غيبت قيمة الإنسان. ولا أنتظر إجابة، فتساؤلاتي من البداية بلا عنوان. شكراً.